0: ايد وشيل حط كل طرح بمكان
1: حط من الرعب من الارض نطلع زي جن بخ اقدم لعب على هذا نترك على النار لفكار تنبخ اخ تراد ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين ان امكانيك البلد في البقلك ديك بين رع وتغنم انا جيت انا ديك لا تحلم نحكي حكيكة دكيكة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيدي بديك في فلاشة ما فيش روح حميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدا العدل شاب جديد انا جيك بطور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه